وراءك شوط طويل المدى، سفحت عليه سنين العمر، وكم فلسفتك حياة تمر على جانبيها بحلو ومر.

وقد حان أن تستريحي وتلقي عن المنكبين غبار السفر، فحسبك أنك لم تهزمي ولا حطمتك سهام القدر.